بسالخون ماكس بودر شكيال او بسالخون شبن شال رونا سابسين شكا اجالك اروجت اكرول روش ناريسيل اختي شابيل شكا اون رونا شكنا رو اخوي سننكيل اتكابلش متسيب اوش متسيب سالخون شقريلا خون كابال ماكس بودر او بسالخون ساش بوش بالاتك شان شان اختوختي كيبان كيوكات

بسالخون ماكس بودر شكيال او بسالخون شبن شال رونا سابسين شكا اجالك اروجت اكرول روش ناريسيل اختي شابيل شكا اون رونا شكنا رو اخوي سننكيل اتكابلش متسيب اوبش متسيب سالخون شقريلا خون كابال ماكس بودر او بسالخون ساش بوش بالاتك شان شان اختوختي كيبان كيوكات